والدمعة شوية كده جزء تاني دفعني كده بطل موسكاي ماتوز سمو وفيسيا كي أبايا ماتوز أبراهام أرو أروكا أسيسي أدورين أزيين جوزي أتنو كي تسكتنا سا essa rádio, valeu.